0: نانوق اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتشيلسا ميكيلي مساعود
2: اتعجن غنم مي اخوش تيب ستنياني تي مي مرسوق قولي سي ماللوني سي اللي لارتاق سنالوني اللوكوت اخفيني ماللونيك انو عميلو تسلمانيك كياسانة تنقاقبوك انو غاكو ياسيك سي كونتي موت ميتري سي سامتون عانو تسوك كسو سقاق تساق
1: ويرو سيكتن فنوك
2: mandag den 17. august ifølge DMI. Skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.